شفت ديك لما تيجي لما تيجي سديت لما تيجي تصب شفت السماء موج ما غير كنا كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد